0: اهدى ما هو كل شي باين في المحنة الله بيشهد مين احنا.
1: Intanto arriva un servizio cisti al 346-667-3263, insomma ci segnalano dei controlli all'incrocio di Monpantero.
2: Quindi Valsusa, cisti.

مقنع بالصوت بالدق بتقلب انا شاب انا شاب متكتك اصلي مرتب ببلاط ببلاط العب بس مطلق تنسيق تدخل على كفر عقاب بدك جيش تفوت على مخيم نحكيش اسماء اذا حدا طلب بدك جيش بدك جيش تسيطر هليكوبتر وضعك دهور نحكيش اسماء هالعمي بنتي كده حدا فيكو صور حدا شاف حدا صاف من الواقف ما بتدور لانا فعلا جامعة ولا عمري كده بسم النار بتدور فيش دور امك انا استنى شوي الاسم الروح بلاش يطلع ضايع بيض في ايداي حط سلاحك شمر طلق كبير وذراعك عناي عناي عناي

0: Questa era la dedica di Paola per Domenico. Domenico, speriamo tu sia riuscito ad ascoltarla e andiamo avanti con le ultime dediche.
1: Un saluto e una dedica a tutte le persone che si trovano recluse all'interno del carcere delle Vallette di Torino, a chiunque si ritrovi imprigionato o imprigionata in altre carceri, nei regimi speciali di alta sicurezza e 41 bis, e a tutte le persone che si trovano in qualsiasi altra forma private della propria libertà. Salam alaikum al-dreri, ulel bnet, kensalmu alaikum bizzef, kensalmu tkunu bikhair wa ala khair, u kensalmu alaikum bizzef, zidu tsabru tma l-dakhel, hna arfin bi anna aish l-adab l-kahel, u barrakin li muhim aish l-ansuriyya, ماشي غير في الحبس، كاين اللي يعيشوا في الحبس وكاين اللي يعيشوا برا، داكشي اللي واقع في الساوتا في المغرب، واللي مدوزين الدراري دابا راه النفس راه بحال الحبس، راه كيشدوهم وكيعذبوهم وكيرجعوهم لبلادهم، وما باغيين غير يلقاو الحريه في شي بلاد اخرى ويعاونوا عائلاتهم. والمهم هنا معاهم ومعاكم انتم الداخل اللي صابرين تما الداخل، هنا واخا ما كتعرفوناش راه حنا كاينين معاكم، وكاين اللي كيفكر فيكم ديما. وما تنساوش بان راه كاين اللي برا كيدير اي حاجه اللي يمكن ليه، كنديروا اي حاجه اللي يمكن لينا باش نعاونوكم تما الداخل. في اي حال المهم كنحاولوا نديروا داكشي اللي يمكن لينا. كنسلموا عليكم وكنعاودوا لكم بان داكشي اللي واقع حتى لذاك الرابر والمهدي بلاك ويند، كنسلموا عليه بزاف حتى هو مشدود في المغرب، كان هو كاين في فرنسا، كان في مارسيو، وشدوه لداخل، شدوه في المغرب ملي رجع المغرب. والمهم كنسلموا عليه وغندوز لكم واحد الاغنيه ديالو، ونتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. كنسلموا اي واحد اللي كان مشدود في اي حبس، في الحبس ديال تورينو، في اي حبس اللي كان مشدود في التا سيكوريتسا، اللي كان مشدود في كورانتو وبيس، كنسلموا عليكم كاملين بزاف. ونتمنى هاد الاغنيه تسمعوها، ونتمنى تكونوا قرابين على بعضياتكم، وراه ديما خاصكم تعرفوا بان الاسباب، بان انتم تما الداخل راه اسباب الحكومه، هاد الحكومه وسبب العنصريه ديال هاد الحكومه وديال البوليس.
2: La vie est belle, maman. Hey.